0: نانوق اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو متشلسة مكيلي مساعود
2: مخلونا ميوني باباني تي امي مرسوق نو يا قرلوني سغني لغتسلوني ولوكوت اخفيني لنك ونو اكل واتاتي مكي اسانتي نقاقبوق انو غاوان نكيب بسيك سيكون تي مميتري مخلوطو غانو تسوكا سوسي قرتساق
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.